0: This is your station, Radio Jordan.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي.

0: The ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
1: Just enjoy the ride.
2: 96.3 FM. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.
3: Back to the music. The number one radio station.
4: They have a really good variety.
5: It's just been on so long and I grew up with them.
6: 24/7.
3: 96.3.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. 96.3

0: WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.
2: Back to the music. The number one radio station.
3: They have a really good variety.
4: It's just been on so long and I grew up with them.
5: 24/7. 96.3.

0: Jordan will host tomorrow a meeting of Arab foreign ministers on confronting illegal Israeli policies in occupied Jerusalem. The foreign minister discusses with the UN High Commissioner for Human Rights, bilateral cooperation and regional developments. The lower house approves a draft amendment to the real estate ownership law for 2026. Medical sources in Gaza say two Palestinians have been killed and others wounded in an Israeli strike southwest of Gaza City. U.S. President Donald Trump says talks with Iran were underway, but Tehran denies that any negotiations were planned. And Ukraine's overnight attacks on Russia kill six people and injure nine others.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: our WhatsApp number 078-0435-111.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد.